0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آپ خود بھی نماز قائم کیجئے اور بچوں کو خاص طور پر اس کی تلقین کیا کیجئے انشاءاللہ.